عينين على بها المك عينين على بها المك وكل البلاد عم تفوت عين على بها المك كرم بيسلمك وربي يسلمك او من الهوى عولو